من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل السابع عشر، من الآية الرابعة عشر حتى الآية السابعة والعشرين.

شفاء ممسوس. وانتهى يسوع وتلاميذه إلى الجمع، فدنا أحدهم منه وجثى له وقال: رأفة سيدي بابني، إنه مصاب بداء الصرع سيء الحال، وكثيرا ما يقع في النار أو في الماء، وقد جئت به تلاميذك فعجزوا عن شفائه. قال يسوع: حتى ما أظل معكم أيها الجيل الكفور الملتوي، حتى ما أحتملك. وزجر يسوع إبليس فخرج وشفي الصبي من ساعته. دنا التلاميذ حينئذ من يسوع وخلوا به وقالوا له: لما لم يسعنا نحن طرد إبليس؟ قال يسوع: لقلة إيمانكم، والحق لكم أقول، لو كان لكم من الإيمان قدر حبة خردل لقلتم لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هنالك، فينتقل، ولما استحال عليكم، ولما استحال عليكم أي شيء. وبينما كان يسوع وتلاميذه مجتمعين في الجليل، قال لهم: سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. فحزن التلاميذ غاية الحزن. ولما بلغوا كفرنحوم، دنا جباة الدرهمين من بطرس وقالوا: ألا يؤدي معلمكم الدرهمين؟ قال بطرس: بلى. وما دخل البيت حتى بادر يسوع إلى سؤاله: ما ترى يا سمعان؟ ممن يجبي الملوك الأرض مكوسا أو جزية، أمن بنيهم أم من الغرباء؟ قال بطرس: من الغرباء. قال يسوع: فالبنون إذن معفون، إنما لكي لا يزل بسببنا، اذهب إلى البحر وألقي صنارة وأمسك أول سمكة تطلع، وافتح فاها تجد 4 دراهم، فخذها وأدها إلى الجبات عني وعنك.

الحق أقول لكم، لو كان لكم من الإيمان قدر حبة خردل لقلتم لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنالك فينتقل، ولما استحال عليكم أي شيء.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.